0: اسم جرتي بالرعلتك وبدمي ما اسمع ستي
1: سلام سمحة
2: سلام ساشو
1: يوسف ما هي عدين له قيا
2: لما تتغيقت يوسف مع غيا
1: لا
2: لما شألت يوسف مع غيا عدين له قيا
1: شألتي يشرخ شئلة يتغطبها ما شئلة هزو
2: تيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلوم خا
2: يتغطب شئلة تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تقييب شيك تتلي لتغكيز باوتيوتش لعكم
1: تتغكيز تتغكيز لو اني زي شافريا لك تتغكيز كيف الزرباء كيف الزرهوليخ تتغكيز تتغكيز لو تتركز تتركز

0: أنا دافيد زي تكفى
1: تكفى أمرت لك ألف بعم لو لتكشغ لي لأفتلة
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ لي يبود
1: ألاخ لي يبود
0: كان
1: هاني كبار مقيا ما ستمرت سنوبي ألاخ لي يبود
2: ما ستمرت سنوبي ألاخ لي يبود
0: أنا ألاختي تمان خوف وبيتم براخ لي
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشم
2: نرأي كليب عطوف شليب لي أكيلف